بلا شيخان ابراهيم بتشوك يا بران ابراهيم خولي بسوخان ابراهيم ولا دخلي بذر ذر بوش بذر معني ابراهيم حيا دنيا خوش بابا كذر ومرقا محميان ابراهيم ولا دخلي وخريفتان دوشيبك شما ذر ذر

اللي استنى يشحرر واقف عالبير والسجن لامي بجدعين. خلص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك. خلص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح.

0: Feminizide sind nicht nur Zahlen. Das Patriarchat tötet, wir antworten. Ni una menos. Ein kollektiver, feministischer Schrei gegen Feminizide.
1: رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحياها

حملتني على أمانتك وعلني وصمت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم.

14 يونيو إضراب النساء بسويسرا. نحن قادرين لحالنا نوصل صوتنا. راديا الراديو النسوي تبعك بلورا على 97.5 ميجاهرتز.